0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحير للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: على هام الحزن أمشي وحيد حولي كل الناس، غريب في سنا رمشي بقايا من حنين وياس، هديل الليل والغربة هم أصحابي أسامرهم متى مشوق لفازاير، ودق بابي وانا المخنوق من وقت ظلم قلبي وخطف حلمي من أهدابي. يطول الليل يطول الليل ويا كبره، ويا مبعد قمره اللي رغم صغره تطير في وجهه أسراري، حمامة تحمل أخباري وش أخباري، وانا قلب ترك أرضه وكثر منظام بقى بعضه ورحل بعضه مع الأيام، تعب ترحل تعب ترحل وفي صدري مدينة من ظلام ونور، نبت بعض الحلم فيها وبعضه ذابل ومكسور، مدينة من ظلام ونور بها الصادق بها الكذاب بها العاشق بها المرتاب، جميلة جميلة وحلمها العذري، صحى لكن صحى بدري، حزينة أدري لكنها حزينة لي متى مدري.
0: أشعار على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنون أهل الهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يا أهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.

0: يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعته المنبر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
1: مطر مطر

0: الفزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شيء في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. غير الغزالي هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الخليجية.
1: وشغيا طباعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. رحب بك الغيم كانه جالس انا يحتريك والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة. أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.
5: والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمه.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامه 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. تطوي براديك الخضر في رحابك، كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم، أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم. يا غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي منعتك معتك شرابك، رملي تنتغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك، تبقى ولو تقوم وتنام وتقوم، اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم،
1: اللي عودوا كلهم قوم.
0: وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغم.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
5: ترند،
6: قصص،
7: ناس مولي.

0: أي
1: الخليجية.
2: الخليجية 1-0-0-9.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال

0: شهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
3: باكر بنكون وياكم على الهوى مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطرة. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطرة. البيت لو قطرة يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطرة. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطرة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
7: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
8: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير. وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: الفدا.
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقتلك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يدين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني، وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبة لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدى، انت زايد انت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانة الأثير 1009
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية

0: رحلة طرب مع جلسات.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم.

0: واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: باكر بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغي
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب الناس بعواك دايم تلفت انظارها كانك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب حول على الصيدها بيمناك واختارها وان كان تشكي من الغربة في عصرنا غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها وان كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب خذاك من جنة اللهفة إلى نارها فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها الأمر عادي ترى لا تحسب إنه مريب أصبر وزيد العناد زادت أصرارها كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها أمطارها ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب ودورة فصول السنة متعبها مشوارها أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب وهل المحبة تعرف العالم أخبارها لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب لكن حجم العلاج بحجم مقدارها إلا جروح الصحيح الموجعة من صحيح علاجها عند من هو سبب آثارها يذيب روس الصغار من الليالي تشيب وما شيب صغارها بيشيب أكبارها اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها
0: أشعار فزاع على الخليجية أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير
5: بعذرها والله الضلوع
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com
7: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد، والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، انا عيني على اشفاتك، وتعيد حكيك وتفرك حيل منديلك، وتخالطت صادق حروفك بوناتك، وحاول ارضيك ما ادري منين انا بديلك، واحتار واذكرك في بعض زلاتك، واسمعك ما كتبته بك واغنيلك، طارق كلي تحبه واكسر سكاتك، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، واتلهف البسمتك وارد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني احكي لك كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعي لك، وقفيت واشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك والقلب يدعي لك، الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل حالاتك.
0: على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية، الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

أحبك لو تجافيني على كل الخطأ مسامحني.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الأثير
1: دانت الأثير.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي. لكني أصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي. والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي. والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي. قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: باكر بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض لي باس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة لي باس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: أكون مثلك ألقى مثلك.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

فزع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيراً الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل القليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلت فعله مثل وجه جميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صفر 9.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة.

أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغيب؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: ابشرك بشرة تسر الناظرين، انك حبيبي والعواذل خلهم، ما اقول تسوى من عيوني لاثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين، من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلا متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: والخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
3: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. ليه نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي منصاب. سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب. صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظه لقحباب. ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
2: أشعار
0: أشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنا اكثر.
5: ترند،
6: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
7: وضحك مثلا،
8: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
9: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرى في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: قلة أدب.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: باكر بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، و5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
2: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
2: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
4: المرأة لأن كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
2: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
0: الخليجية 1-0.

0: الخليجية 1009 100% خليجية.
1: باكر بنكون وياكم على الهوى مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغيب.
2: تب يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: دربي ودرب الشعر واحد ما قدرنا نفترق. ان كان جوه غيم ولا كان في الجو اغبره. ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين ايامي اللي مدبره. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق. لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق. لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع اخبرها. يا طارق باب الشقا باب الشقا ما ينطرق. كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق. وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبرها. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق. يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق. وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق. له إمام الشوق وانبل من تعلم من برا.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رمته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميديا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: أشعار على الخليجية.

0: يقاطع الوصل
1: يقاطع الوصل
0: قلبي شوقك يلوجه ومشاعر الوجد في صدري يولعها وعصار جونو تلاطم موجه بموجه في عين هلت علشانك مدامعها شلالها بالمحاجر ينهمر فوجه لسلهمة جفنها كنه يقارعها عندك في زوايا الفكر والجوجه ولا مرة أفكار نسيانك أقاطعها وهديك مني قصيدة شعر منسوجة من واقعي لك أدونها ووقعها جوامح أفكار عذرة غير مسروجها أسف نوادر معانيها وطوعها واطرب على نبض شعر العذب منتوجة بالذات لا صار اسمك سر دافعها تجي مع لحنها والوزن مدموجة تحرك إحساس قاريها وسامحها كيفي على ما بغيت أقلب الموجة أختار عذب قوافيها ونوعها قصة غرامك مع الأحلام مدروجة وسود الليالي تصورها وتابعها منها وإليها خيالي مدمن عروجة في غير عالم عن العالم يسانعها عيش ساعاتها لحظات ممزوجها لا موجود أمانيها خادعها البعد طول وفكري طول سجوجة وحالك مزاجية كابدها وصارعها مدري لوين نجم الحب وبروجة تمشي مشاوير دوراته توابعها لوين دربي وقلبي قافل دروجه له صورة فيه راسمها وطابعها انقاله وانساه قلت النفس مخلوجة وانقاله والمستحيل اقول سابعها
2: اشعار
3: اشعار على الخليجية
2: على الخليجية.
4: من قال ان اعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الامر يختلف مع نادي اعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة امام جمهور لن يمرر اعلانك او يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم الينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لـ 8 المساء على الخليجية 1009.
5: أجمل الأغاني الخليجية.

ولادني لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرى في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
1: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابه. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونه ذرابه خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابه. اكبر اكبر خطا محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابه. اكبر خطا اكبر خطا محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابه. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه. لكننا وش هو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له اجابه.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد
3: صفر

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. فزاع غير والأب غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع، الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليجية.

صفر تسعة. حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء، والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 32 37 الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته له صدى، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زائد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجوكم

0: إدانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
4: باكر بنكون وياكم على الهواء مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، و5 فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.
3: دانت الأثير.
4: دانت الأثير.

0: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغي؟
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فزار.
5: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر. ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر. بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر. قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر. ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر. ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر. لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر. لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.

0: الأثير. من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: علقة

ويزارعين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

الورد أجمل شيء في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.

0: الخليجية.
1: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع على امكنه مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ بليس يومك تلعنه واقول يا ليت عني انا علا يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتورة هما مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع وماموره وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعذب الحاني واذا سجل جنح الدجا ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره انه اذا مل حاجه عود لها ثاني تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره انا ضميت صاحب المكان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره افتح عليها واعرف اللي صار وقراني فما تكفيك القصيدة شاهد الصورة يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني
0: أشعار على الخليجية في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلول حلولاً متطورة وفرص اتصال عالمية زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
5: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
5: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دان.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعت حصير

0: جدا
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: بودكاست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: أغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل،
4: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
3: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيليت فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
4: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: واحد
5: صفر
2: صفر

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: ساندت البدايات وواكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية
1: الخليجية 100% خليجية.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهماً فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية.
1: وشيّر ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامة، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامة. أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت، ولك في كل بيت علامة. أيامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامة، والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا انت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامة. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: الأثرية
1: 1009
0: الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
4: زين، كم بيطلع الحساب؟
5: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
6: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
7: باكر بنكون وياكم على الهوى مباشرة من صالة عرض ليباس الجديدة في ديرة. تعالوا بين الساعة 5 و 8 المساء، وبمجرد حضوركم بتحصلون تلقائيا على 5 فرص مجانية للدخول في السحب والفوز بسيارة ليباس الفور الجديدة كليا. كل اللي يفصلكم عن فرصة الفوز هو حضوركم، وتخيلوا أنفسكم في سيارة بمقاعد مهوى وتحت سقف بانورامي يعطيكم تجربة قيادة مختلفة. نشوفكم باكر من الساعة 5 إلى 8 المساء، وخمس فرص مجانية للفوز بأكبر جائزة.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد الكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضي، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
1: باقي وايد علمون، وين وصلنا؟
2: حميد الحين اقدر اسوي برزنتيشن كامل بالاي اي، شوف وين وصلنا.
3: عالم في برنامج، وبرنامج يحتوي العالم.
4: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
3: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
4: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: 1009
0: 100% خليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءاً من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفى مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت، اتعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أثير.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae. ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

تجريح رحنت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفردة تسبح.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
2: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
3: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
2: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
4: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
2: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
5: الخليجية 1009.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته، درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1 0

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: 7 المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تبسم كنك الفصل الربيعي، تمخطر كنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
5: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
1: وناس تعيش للرياضة،
2: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
3: بس تدرون
4: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا اكثر.
1: ترند،
0: قصص، ناس ملهمة،
1: تجارب
0: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر، على الخليجية 1009.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب مثلك، شكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: فزاع.

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك، احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك. والشعر كم

الله على رقته والله على دمه أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم أرتاح من راحته واهتم من همه واحزن على غيبته واستر بقدومه يهمس وانا اغرق في ديت الموت في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
0: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامها 32 37، الدوحة 30 38، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 32 38، وأخيرا الرياض 30 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد بعد عقل يدله ضاع منه الدليل ساهر ما رقد لين جفنه تجمد يسهر الليل كله في نحيب طويل جمر شوقي توقد في ضميري وعود بالعنا والكلافة والبكاء والعويل لولا حسنك سجد في هواك وتعبد واصبح الشوق مله كان لجب الدليل
3: واصبح الشوق مله كان لجب الدليل
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد علة فوق علة من يداوي العليل بين صد ورد ناعس الطرف هدد نظرة من عجلة من تصيب قتيل بعد طيب الوعد من أود تمرد ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل مل مني السهد لو ينام المسهد طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل سامني بالزهد وفي غرامي تزهد من وتيلة فعله مثل وجه زميل له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد وناظري مستحله وما لحبه بديل انت قربت صد وانت بعدت هدد حيرني بدله وين بمري أميل مستحيل البعد لك دموعي بتشهد وانت يا العمر كله قربك المستحيل
3: قربك المستحيل
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: رحب بك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة.
6: والله ملوم اللي ذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك، وهذيك لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشه اهل الصقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من اوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامها 32 37 الدوحة 30 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 32 38 وأخيرا الرياض 30 41
0: هو الخليج على الخليجية.

جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقوله يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقوله يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي، يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي

0: على الخليجية.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
3: زين، كم بيطلع الحساب؟
4: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي 1.
5: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.

0: جمال.
1: شباب وين وصلنا في التارجت هالشهر؟
2: باقي وايد على المول. وين وصلنا؟
3: وحميد الحين أقدر أسوي برزنتيشن كامل بالاي اي. شوف وين وصلنا.
4: عالم في برنامج وبرنامج يحتوي العالم.
5: جولة في كل أرجاء الحياة، نرسم فيها البسمة ونفسر فيها الكلمة ونتعرف فيها على الهبة.
4: تبتدي بالعربي وما تنتهي عند الأبديت.
5: وين وصلنا مع مريم الجسمي وسعد عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 5 لين 8 المساء على الخليجية 1009.

سنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأرواح.

0: تفرق نسيم
1: ونجتمع والجرح نفس الجرح.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيونه الخليجية.

0: واثق بأنك تطوله
1: فلا. جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زادك إلا زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
2: أشعار فزاع على الخليجية. واحد

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: هدوء جلسات من فضلك، هدوء
0: اجلس واسمع جلسات على دانة.

0: يعيشون يعيشون.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
2: يلا سمعوني.

من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً.

0: احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.

0: السلام عليك.
1: اجلس واسمع جلسات على دانة الأثير.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني. فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخطرين، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: عشت والله هلا هلا
1: احلى طرب.
2: ابكي اذا غرد طائر على الاشجار.
3: جلسات على دن

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرماية كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.

0: 1-0-0-9
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كنك الفصل الربيعي، تمخطر كنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: على الخليجية. كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقاية، قلت الأمل بالله ثم بقاية، قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقاية، وأنت الفرح اللي بيمسح شقاية. قلت العفو من الناس ودهم يدشون، الحب ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك رواية، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات آية،
1: وخلاك ما بين الخوندات آية،
0: لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعباية،
2: الزين بين لو تغطى بعباية.
0: أشعار على الخليج.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: قالها ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انقلترا لدبي لحظة مجيت هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك فديت نسمتك يا دار زايد لي كنرمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت واحفظك لنزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت هنيك بدار زايد أو هنيالها. والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كمر للشوق طاري ما عرفت المبيت وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها. يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يا عاذري لو تقول شخذت منها خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وانقلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وانقلت لي ليه قلبك للوصل مستميت أقول ما كل وصلا يشبه وصالها. أصد عنها ودور وصلها ما دريت كن المشاعر ما هي تستطر باللالها. أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت وأوله ما بين منحرها وسلسالها. أعف عن غيرها ونالها ما حييت حتى لو إن العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت النفس تبقى طبيعتها على حالها. ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت مديت يمناي قبل يصب فنجانها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلة عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان.

0: أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو، مضرابي لكننا للضعافة ما نياسله.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمنته.
0: على الخليج.

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
1: فلسان.
4: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفى مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت، اتعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.